بجاي من الحلايا ما جبار عليك وانكا تفوركا يا تفوق بالمفوكا زاوكا وانكوركا تنبانكا مبامونكا نغبلكا كل بلكا ناندي نغلواي ندي كوم تاول كوم ووغا تنبان يبغا وما ولا جوكا يبغا لوا بابور